هل تدرى كم من يوم ما نام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع، لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان، كيف تشرح لك هالديوان؟

هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطع بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع. لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان. كيف ده اشرح لك؟

0: revolucionaria.
1: Yes, Rob.
0: Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte.
2: طرق فحنا قطاع فشلت عينه بعمر قنطاع ولا شبر مدشر ماخده من حصت حصت خليته فيها طماع مكمل رجله فوق البنزين أمن مش حيفيد التأمين أمنش على حد
3: ولا حد
2: أمنش على حد
3: ولا حد
2: إذا حطوا الطرق

بنعرفش لانه عمي بنعرفش الخوف امي لا خبره بالرعش عنا الحكي لا هاد بنفعش تخاف من الموت من البيت تطلعش شاب مسكر الشارع فوق سكر الشارع بمسطعش هل كل اعور كانت الجيل هل كل شخص يحكي الموال اي عائق واقف قدامي كاسرو عمي كاسترو كفيدل كاسترو عمي كاسترو كجفارة لفينا العالم بسيجاره وخاص عودنا كل شخص خساره باخر اليوم سدد الحساب هل كل اعور كانت

مشغول لملام خطر قلت اتوزم تسمع الكلام حد ما لكش تاخد تاخد بالخطر قلت تشكون اللي تعمل فيه قولي علش كل ملام خطر يا مشاني خلق فنان